0: مثلا فرق بس سو اغلب ان شاء الله رقم روبوت ذا بيجا سبون درايف انت اخوات بريكفاست شو ولا سيريا فان بوسي سوا عين اللي بيتوا رونا كاشينو اما وازا وازا سينجل انشا 2026 برودكشن اما وازا وازا انك اما هم هم ساتوا سيلس جافا ليشن ميوزك افريكا برا I know. I'm telling you, tomorrow we're gonna have a special special regalo. My bunny bugala book hands up in a inch at twasa. You know, kya khal. Unsitse inch ama uban. Everybody needs. Kapa. Ering.
1: Fine.
0: Kito kogi shabe kaufe. Kogi shabe. Kala unsitse pina ma uban. Mr. Buga two shoes kamelo. Ah, juan kapa juan kuto eta bonenti bahore. Beke tlange ka sefele o sa yutwa entsha tsedi tsa dipina tsene ke di rata tsa kabelo ke
2: e ke le nna yena ne ke tla bona re mashelen ke yo ne ke bina le yona o tswa qalong tse ke le hana jwa na sa tisi u bina ibile o qeta 2024 ya dileng ankile qeto ya o tlwa dithithifatsi le tahi a ha bophelo ba ha ke pastor K fela bona re mo bitsa Mr. Two Shoes Bugala Amashele